يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي نيغي لين دي نويو كين كو تي نيك ستور اك سانت ديلو ناك دي زيار كليفا ديني يي كليفا ادي دي نياني جام تي بي ريو سينيغال اك ليكو وور دا خام نين ني جام تي لا ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي ني كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبكي ني ديلو فات لين وقت جولي فجار سي ميغي تولي تي يومي وقت بو توفتالي نين فك سيميلي اك نينت julli suba bi mi ngi toll ci joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom ñent tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili joom takku sanit mi ngi ci joomi waxtu tembe timis daan ko julli joom ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak ñent ge mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale fukki simili ak ñent tay la gaawo joom ñaari fan ci rakki gamu depo fukki fan ak joom ñent ci wéru septembre ci atum 2026 delu nak fatali wat len rek ne soxna aram fall mo fete ak walu machine bi ci cadre gi soxna dama jey ginaa ba juromi waxtu jote ba toftal jurom ñaari simili kon mbokk yi ni sa dañu dik ak yeen ci keytu tagge la tañu dik ak yeen ci keytu yekli.

أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.